قوي ما شاء ها دكو كتي كون شاء قوي ما خنو بلك كتي دكو كا ما مسكو كا كتي بلغني تين دكو كوي تاتي قوي ما لا كيك دكو تاكو تكاي كون ما خنو تي هان كون دم كنغو تكي كبي شنا خنو بلك تاكو جاوا كوكا